0: are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna South Eritrea.
2: Zi Dirti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إيرترايو دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم اون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلنا تخلق

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من سري سي آر على الموجة إم 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء مع الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين بمناسبة فوزها بجائزة فيكتوريا، وأيضا لدينا بعض الإعلانات بمناسبة اليوم الثقافي أو اليوم التراثي أستاذ أحمد.
1: نعم.
0: الذي تستعد له الأسر في الشمال ليوم السبت القادم، والعائلة طبعا $50 المشاركة، وهنالك سوف يكون مأكولات إريتريا و
1: عروض أيضا،
0: وأيضا
1: مسابقات كروية
0: ومسابقة فاينل للكورة.
1: نعم.
0: فنرجو من جميع الإريتريين في ميلبورن الحضور هذا اليوم، ويمكن ده أول تجربة أحمد.
1: نعم.
0: بالذات في هذه المنطقة، أما في الجالية تقريبا في 2020 أعتقد كنا
1: عملنا مهرجان 2018. نعم 2018 في نوفمبر
0: في فلامينتون.
1: نعم.
0: وإن شاء الله هذا المهرجان أيضا أحمد يطلع بالصورة التي يعني يتوقعونها المعدون، ونناشد طبعا الحضور للتفاعل والمشاركة، ويكون إن شاء الله يوم ثقافي إريتري.
1: نعم، حيكون بالتأكيد يوم كبير إن شاء الله. و الإعلان طبعا الجماعة أرسلوا لنا الإعلانات، وموجود طبعا الإعلانات موجود في جروبات المواقع الاجتماعية من ضمن الواتساب، وأعتقد الأخوان والأخوات في الشمال قائمين بحملة يعني كبيرة إن شاء الله، ومتوقعين ومتفائلين طبعا بالحضور الذي يليق بهذه المناسبة طبعا، ومسمينا يوم التراث أو اليوم الثقافي الإريتري المفتوح. وإذن الدعوة ستكون عامة مسمينا أكاد، وسوف نقرأ على حضراتكم الإعلان أثناء جريان هذا البرنامج إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، في أخبارنا لهذا اليوم صرح وزير الإعلام الإريتري ماني قبل مسقل صحيفة الشرق الأوسط بأن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية عن إريتريا تعكس حسن نية سياسية بناءة، وأضاف أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لفصل جديد من التعاون الثنائي يركز على الاستثمار والتجارة. وأضاف يمان قبل مسقل أن العقوبات المفروضة على بلاده لمدة 5 سنوات لم تكن مقبولة بأي حال من الأحوال منذ البداية، وتسببت في أضرار اقتصادية جسيمة لإريتريا. وقال رفع العقوبات يبعث برسالة هامة إلى المجتمع الدولي، مضيفا أن الخطوة الأمريكية تعزز الآمال في المضي قدما بسرعة واستعادة الفرصة الضائعة من خلال إزالة الضغوط السياسية التي كانت تعيق الاستثمار والعلاقات بشكل عام. يذكر أن هذا التعليق طبعا جاء على خلفية رفع الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة ترامب العقوبات التي كانت مفروضة على 5 مؤسسات إريتريا من ضمن الحزب الحاكم طبعا، وبعض الشخصيات من ضمنهم أبرها كاسا طبعا وزير الأمن، وأيضا أساس فور نفسه، لكن القائمة أبقى طبعا على فليب وسولد يوهنس اللي هو وزير الدفاع بشكل رسمي، وإن لم يتم تسميته رسميا لكنه يقوم بمهام وزير الدفاع. إذن فليب وسولد يوهنس هو الوحيد الذي بقى على قائمة المفروض عليهم العقوبات الأمريكية، والتي تستوجب عدم طبعا قدومه إلى أمريكا أو اعتقاله في حالة القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الاتهام طبعا جاء على خلفية اشتراك إريتريا في الحرب التي دارت في إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، حيث اتهمت الولايات المتحدة طبعا القوات الإريترية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. إذن المستمعين الكرام، ما دام ذكرنا إثيوبيا دعونا نعرج أيضا على القتال الذي يدور حاليا حتى هذا اليوم 28 سبتمبر. الوضع في إثيوبيا شهد تصعيدا خطيرا خلال الأيام الأخيرة خصوصا في الشمال، وأهم ما يمكن تأكيده من المصادر الحالية هو الآتي: أولا، عودة القتال الكبير في تجراي منذ الثاني والعشرين من سبتمبر الحالي اندلعت اشتباكات واسعة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات المرتبطة بجبهة تحرير شعب تجراي بعد فترة من التوتر والمواجهات المحدودة. وتقول مصادر دولية أن هذا هو أخطر تصعيد منذ اتفاق بريتوريا الذي أنهى حرب تيغراي السابقة في نوفمبر 2022. والقضية إذن لم تقتصر على تيغراي، بل القتال امتد إلى أمهرة وأقليم عفار أيضا. وعلى صعيد آخر، هناك تحالف جديد من 7 جماعات مسلحة أعلنت عن تشكيل نفسها لمواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. وهذه الجماعات هي طبعا أقليم تيغراي، جبهة شعبية تحرير تيغراي، وفي أقليم أمهر عندنا الفانو، وعندنا أيضا أورومو ليبريشن أرمي OLA في أوروميا، وجماعات أيضا من أقليم عفار وبني شنقول قمز والصومال الأسيوبي وغيرها. والتحالف الجديد أعلن أن هدفه إزالة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وتشكيل مرحلة انتقالية جديدة، لكن مدى قدرة هذه الجماعات على التنسيق العسكري فعليا ما زال غير واضح. على صعيد الاشتباكات، هناك اشتباكات في أمهر. القتال وصل إلى مناطق في أقليم أمهر الشمال وولو بالقرب من حدود تيغراي، وتقول الحكومة الأسيوبية أن قواتها نفذت هجوما مضادا وألحقت خسائر كبيرة بقوات تيغراي، لكن هذه الأرقام صادرة عن الجيش الأسيوبي ولا يوجد تحقق مستقل كامل عنها. كما أفادت مصادر إعلامية بوقوع اشتباكات في اتجاه قبو دموغو بين القوات الفيدرالية وقوات مشتركة مرتبطة بتيغراي. بخصوص المطارات والطيران في تيغراي، في 23 سبتمبر الحالي سيطرت قوات تيغراي على مطارات مقالي وأكسوم وشيري، وأدى التصعيد إلى تعليق رحلات الخطوط الجوية الأسيوبية إلى مناطق في تيغراي. إذا أتينا أيضا على صعيد الاتصالات، هناك انقطاع في الاتصالات في تيغراي، ووردت تقارير عن قطاع الإنترنت والاتصالات في أجزاء واسعة من أقليم تيغراي، ما يجعل التحقق المستقل من الأخبار الميدانية نفسه صعبا جدا. ماذا عن إريتريا؟ هناك اتهامات خطيرة طبعا لإريتريا، ورئيس أركان الجيش الأسيوبي المشير برهان أوغلا اتهم إريتريا بتمويل ودعم جماعات مسلحة ضد الحكومة الأسيوبية، ولكن إريتريا نفت هذه الاتهامات رسميا، لذلك ليس هناك من مصادر مستقلة تؤكد تورط إريتريا في الحرب الدائرة الآن، بخلاف الحرب التي جرت بين 2020 و2022، حيث اعترفت إريتريا نفسها وبعد شهور من المماطلة والسقوط، طبعا اعترفت إريتريا بالمشاركة بجانب القوات الأسيوبية ضد أقليم تيغراي في 2020 وحتى 2022. ولكن بعد ذلك طبعا، وبعد اتفاقيات بريتوريا كما يعلم الجميع، هناك توتر قائم حاليا بين أسيوبيا وإريتريا. أسيوبيا الرسمية بقيادة رئيس وزراء أبي أحمد ورئيس إريتريا سلطان فرق، هناك توتر شديد بين بلدين وبين الشخصين تحديدا، بعد علاقة شهدت نوع من الود والتنسيق والتحالف العسكري. بالنسبة للحالات الإنسانية مستمعين الأكارم، هناك بالفعل نزوح جديد بسبب القتال، وفادت مصادر محلية بأن نحو 150 ألف شخص على الأقل نزحوا في منطقة عفار مع تصاعد المعارك الأخيرة، لكن أرقام النزوح السريعة في مناطق الحرب تحتاج إلى تحديث وتحقق مستمر، باعتبار أنها يعني بتحدث هذه الأحداث جارية بشكل مستمر وفي كل دقيقة وساعة، لذلك تحتاج إلى تحديث. لكن هذه الأخبار التي قرأتها على حضراتكم هي آخر ما لدينا اليوم، هذا اليوم 28 من سبتمبر 2026. لو عدنا إلى أخبارنا الأسترالية، طبعا اختتم موسم الـ AFL الأسترالي هذا العام بفوز بريزبان لاينس للمرة الثالثة على التوالي بعد مباراة مثيرة نهار السبت في الـ MCG. ومن ولاية فيكتوريا أيضا مستمعين أكارم، أعلنت الحكومة هذا اليوم تأجيل تطوير خط أبفيلد حتى عام 2033، مع تخصيص 80 مليون دولار لدراسة المشروع والتعهد بمضاعفة الخط مستقبلا. يذكر أن خط أبفيلد يسير نحو الشمال ملبر حتى محطة كامبل فيلد، وأخذ حيزا من الدراسة بعدما اعتبر مشروعا كبيرا يستوجب إزالة 8 معابر القطارات بين برانزويك وباركفيل، مع إنشاء جسر القطارات ومحطتين جديدتين في برانزويك، ويعد المشروع جزء من فيكتورياس بيج بيلت. زلنا مستمعين الأكارم، كان ذلك الخبر الأخير. الزميل برهان، بالتأكيد كلنا ننتظر حاليا سماع صوت الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين، وهي طبعا مديرة التنمية الدولية والمجتمعية في مؤسسة إيمس أستراليا، وسوف نجري مع هذه المناسبة هذا اللقاء هذا اليوم بمناسبة إدراج اسمها في قائمة الشرف الفكتورية للنساء لعام 2026 فيكتوريا هونر رول أوف وومن، وذلك نظير عملها 24 عاما في المؤسسة، حيث أدت أعمال في مجالات الاستقرار والاندماج وتنمية المجتمع وبناء القدرات بالإضافة إلى المناصرة والدفاع عن قضايا المجتمعات. وهنأت مؤسسة إيمس أستراليا الدكتورة مليكة شيخ الدين، معتبر أن التكريم يأتي تقديرا لقيادتها والتزامها بإيجاد الفرص أمام المجتمعات المتعددة الثقافات. وخلال حفل قائمة الشرف الفكتورية للنساء تمت الإشارة إلى أن الدكتورة مليكة استطاعت أن تحول تجربتها الشخصية كلاجئة إلى أساليب رائدة عالميا في دمج المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي. يذكر أن قائمة الشرف الفكتورية تقليد يحمل تكريم رسمي من حكومة ولاية فيكتوريا للنساء اللواتي قدمنا مساهمات مهمة ودائما للمجتمع في الولاية أو على مستوى أستراليا والخارج. وتأسس القائمة على يد الراحلة جوان كيرنر أول امرأة تتولى رئاسة حكومة فيكتوريا، وهناك 5 فئات تكرم ضمن هذه القائمة. وأقيم حفل تكريم لهذا العام في أرتس سنتر ملبورن في 23 من سبتمبر الجاري. إذن نحن كمجتمع إريتريا ممكن أسترالي من أصول إريتريا، يسعدنا طبعا حصول الدكتورة مليكة ياسين على هذا الشرف، شرف الانضمام إلى هذه القائمة. وهي طبعا حضرت هذه الاحتفال واستلمت الجائزة، وسوف نجري معها لقاء بعد دقائق إن شاء الله. ومستمعين الزميل برهان كان أيضا القسم الإنجليزي طبعا صوت إريتريا الشباب يوم السبت كان أجرى معها لقاء أو حوار سريع مع الدكتورة مليكة باللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: واليوم سنجري لقاءنا نحن باللغة العربية، لكن الدكتورة تقريبا أوعدتنا أنه ستأتي إلى الاستوديو يوما ما، وسوف نجري معها لقاء طويل. طبعا الدكتورة شخصية طبعا ذات يمكن أعمال متعددة من الصعوبة بمكان حصرها طبعا في دقائق أعمالها لمدة 24 عاما، وأيضا حتى قبل قدومها أيضا من إلى أستراليا كان لديها وقفات أيضا في مصر، يمكن في السودان،
0: لا حتى في السودان من أوائل الـ
1: كانت في الفوضية السامية لشؤون
0: لا لا لا, لا قبله حتى كأستاذة. نعم. أول ما بدأت الثانوية اللي هو الـ UNHCR United Nations High Commissioner for Refugee.
1: نعم.
0: أيامية حتى لنفسها الدكتورة مليكة ما كانت خريجة، لكن وهي طالبة كانت بتدرس في الثانوية. يعني
1: المدرسة
0: في اليونيسكو المعروفة.
1: نعم. في اليونيسكو. نعم.
0: اللي هي United Nations High
1: Commission المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نعم
0: نعم.
1: ممتاز. إذن مستمعين الأكارم أبقوا معنا، سوف تندم إلينا بعد قليل الدكتورة مليكة ياسين من مؤسسة إيمس أستراليا للحديث معها حول إنجازات هذه المؤسسة وحول أيضا حصولها على انضمامها في قائمة الشرف الفكتوري للنساء لعام 2026.

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مرة ثانية وما زلتم تستمعون إذن إلى إذاعة صوت إريتريا من سري سي آر. الآن انضمت إلينا إذن عبر الهاتف الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين، وكنا طبعا أسلفنا أن الدكتورة أدرجت في قائمة الشرف الفكتوريا للنساء عام 2026 فيكتوريا هونر رول أوف وومن، وذلك نظير عملها 24 عمل في المؤسسة. وهي طبعا دكتورة مليكة حاليا مديرة التنمية الدولية والمجتمعية في مؤسسة إيمس أستراليا. دكتورة مليكة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساك الله بالخير، ونحن سعداء طبعا بهذه الجائزة وإدراج اسمك ضمن قائمة الشرف الفكتوريا للنساء.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك دكتورة، وتهانينا بالتأكيد. نحن في إذاعة صوت إريتريا طبعا سعداء، المجتمع الإريتري، المجتمع يمكن الأفريقي العموم يعني عامة، الجميع طبعا مسرور بهذه الجائزة وهذا الشرف نتيجة عمل، نتيجة الجهد طبعا لعقود من السنوات. دكتور، أنا كنت بقرأ سيرتك يعني وجدت فيها الكثير مما يستحق الوقوف فيه على المستوى المحلي الدولي. عندك مشروع نهير، برنامج حدائق وربي، كوميونيتي جايد بروجرام، عضوة في مجلس إدارة ريفوجي كونسل أوف أستراليا، في شاركت من خلال في مشاورات يمكن مؤتمرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف. ماذا أكثر من ذلك دكتورة؟ لو عدنا قبل مجيئك إلى أستراليا ثم السنوات الأولى من استقرارك، ماذا نجد في سيرتك؟
1: أولا يا في البداية أنا أحب أن أشكركم وأشكر قناتكم الكريمة ولإتاحت لي هذه الفرصة، وأحب أن أهدي هذا الإنجاز المتواضع لأخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحفادي وحفيداتي في الجالية الإريترية وللجاليات اللاجئة وللمجتمع الأسترالي ككل.
0: جميل.
1: أنا طبعا يعني أساسا من إريتريا ومن قرية علي قدم.
0: نعم.
1: وبديت طبعا زي كل اللاجئين، أنا لجأت للسودان سنة 1976.
0: نعم.
1: ويعني كنت في مناطق اللاجئين يعني as a volunteer، منها يعني عن طريق الأمم المتحدة أتاحت لنا الفرصة على أساس الواحد يعني يلتحق بجامعة الخرطوم.
0: نعم.
1: وتخرجت من جامعة الخرطوم أساسا أنا كنت أتمنى أنه أدرس الطب، لكن لأنه الطب فيها يعني الالتحاق بكلية الطب كان محصور بس للسودانيين، فقالوا لنا احنا كلاجئين لازم ندخل في هناك. فأنا أساسا تفكيري كله كان إنه أنجز شيء لإريتريا، وحبيت إنه أدرس علوم يعني زولوجي.
0: نعم.
1: الحيوان، على أساس إنه أتخصص في الثروة السمكية. والحمد لله يعني تخرجت من جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف درجة أولى، ومنها يعني رحت وعملت يعني تطوعت يعني مع الثورة. وأساسا أخذت تدريب لمدة 6 شهور، وأنا هناك يعني كانت جات فرصة على أساس عايزين مدرسين عشان يدرسوا في مدرسة اليونسكو.
0: نعم.
1: ويعني أنا سعيدة جدا إنه الطلبة درستهم يعني ما شاء الله يعني كلهم حققوا أمانيهم، وإن شاء الله يعني الأجيال الثانية كمان يعني مشت كويس، يعني الحمد لله عندنا طلبتنا كلهم في كل المجالات يعني أنجزوا. ومنها بعد ما درست قدمت لمنحة دراسية على أساس أواصل دراستي في علوم عشان أدرس علوم بحار، لقيت منحة من World University Services من جنيفا.
0: نعم.
1: ورحت مصر ويعني أكملت اللي هي درجة الماجستير في علوم بحار، بالذات تخصص في أسماك البحر الأحمر. ومنها يعني الحمد لله يعني لقيت يعني برضو طوعت في القاهرة، لأنه كان في أعداد كبيرة من اللاجئين من إريتريا ومن إثيوبيا ومن الصومال، وطبعا يعني
0: نعم
1: يعني كنت هناك والحمد لله يعني بعديها جيت مصر وعملت درجة الماجستير.
0: نعم.
1: وأنا هناك يعني برضو كنت يعني أعمل فولنتيري، ولقيت فرصة إنه أنا وأسرتي جينا هنا في أستراليا. بس دائما كان الحلمي يعني واكبني إنه لازم أعمل الدراسات العليا. فبرضو هنا في أستراليا قدمت لديكن يونيفرسيتي ولقيت منحة دراسية وعملت درجة الدكتوراه. بس يعني بعد ما خلصت درجة الدكتوراه الواحد كان أمنيتي إني أشتغل في نفس المجال. وقدمت يعني لكذا مكان يعني لكذا جامعات ومعاهد، بس كان شوية هنا إنه you are over qualified ما ممكن يعني. أنا قلت له أنا عايز أبدأ أي في أي يعني أي مرحلة بس أدوني فرصة. ففي النهاية لما شفت الموضوع يعني شوية صعب، وفي نفس الوقت يعني كل الشباب اللي كانوا يجوا يقدموا عايزين يدخلوا الجامعة ويعملوا يعني على الأقل يوصلوا دراستهم، كانوا يقولوا لي نو نو ستارت إن تيف كوليدج. فأنا قلت لا، ليش أنا مثلا ما أعمل هنا؟ فعملت يعني ديفيجن 4 في كوميونيتي ريليشنز، وبديت أشتغل يومين في الأسبوع عام. وكل الناس كانت تقول لي يا أخي يو آر كواليفايد كيف هنا؟ قلت لهم لا، أنا عندي هدف، وبالتالي الواحد لازم أبدأ من يعني من مرحلة من البداية. والحمد لله توفقت يعني إنه بديت مع إيمس، ولغاية النهارده أنا مع إيمس، لأنه فعلا لقيت المجال اللي أقدر يعني أعمل فيه بعض التغيير في داخل يعني بالنسبة للمجتمعات اللاجئة، وأقدر أساعدهم وأساعد الشباب، والحمد لله بتوفيق.
0: طيب دكتورة مالكة، لو عدنا في بداية التسعينات من القرن الماضي 1992 تقريبا، يعني كان لديك ماذا كنت تفعلين في ورنبول، مناطق ورنبول شيبرتون وسوان هيل؟ لو عدنا بك كده ل 30 سنة الخلف.
1: يعني أنا لما يعني طبعا بالنسبة لورنبول أنا رحت عشان يعني حتى ما كنت أعرف إنه يعني ما كنت أعرف إنه امشي من هنا عشان اقدم للدراسات العليا، بالذات في مجال العلوم البحار يعني.
0: نعم.
1: ايوه، ففي النهايه قدمت هنا في جامعه ميلبورن، في جامعات هنا في ميلبورن، بس قالوا لي انه المجال كله يعني مور ثيوريتيكال، ما فيه يعني براكتيكال ورك. فقلت احسن امشي، قالوا لي تمشي لديكن يونيفرسيتي ورنبول. فرحت هناك، وانا يمكن تقريبا كنت الوحيده اللي هي من اصل افريقي وبالحجاب يعني مسلمه وكده. فكان شويه طبعا في البدايه يعني كانت شويه صعبه، لكن يعني فعلا المجتمع كان يعني
0: رحبوا بكم يعني رحبوا بكم. نعم
1: ايوه رحبوا بينا.
0: نعم.
1: ورحبوا بي، وفعلا انا يعني يمكن بصراحه بدون اي مبالغه اقول انه انا بكيت يعني يوم كملت دراستي وجيت هنا لميلبورن.
0: نعم.
1: اكثر مما يوم سبت القاهره وجيت هنا يعني.
0: يا سلام، يعني تعلقت بالمنطقه، واكيد عملت فيها الذكريات والعلاقات الاجتماعيه والانسانيه. نعم.
1: فعلا خلصت هناك، ومنها جيت هنا لميلبورن على اساس الواحد على اساس فرص عمل. وزي ما قلت يعني كان في تحديات انه دائما الواحد يعني يقدم. وانا دلوقتي حتى لما اتكلم في المناسبات دائما بقول لهم يعني كل هذا يعتمد على انت تعرف مين، مش انت تعرف ايه يعني. مثلا بالنسبه لي it's whom you know not what you know.
0: جميل.
1: فعشان كده يعني ولازم الناس يدوها فرصه. فانا يمكن اول برنامج بديته في إيمس كان انه كيف نقدر نساعد الطلبة اللي هم عايزين يوصلوا دراستهم سواء كان في الجامعة أو المعاهد، وما عايزين يعني مثلاً يعملوا تريد ورك وكده. ففعلا أنا كنت أساعد الطلبة على أساس يقدموا في الجامعات في المعاهد، أساعدهم في أنهم يكتبوا الانرولمنت يونيفورمز، وأمشي معاهم برضه يعني عشان أشجعهم في الانترفيو، مش أشجعهم أكون معاهم يعني.
0: نعم.
1: فهذا اللي بدأت. ومنها يعني ايمس بدأوا في سنة 2005 بدأوا برنامج التوطين، فهذه كانت فرصة، وأنا يمكن من الأوائل اللي هما كنت جزء من تأسيس هذا القسم في ايمس.
0: نعم.
1: وجدتني فرصة على أساس أنه أجي بآراء اللي هي أنا بشوفها. مثلا دائما في سؤالين يعني الناس يعني في أي مكان لما تقدم مثلا لعمل يقولوا لك do you have experience، هل عندك تجربة مثلا، هل عندك reference.
0: نعم.
1: فقلت يعني أنا قلت لهم يعني ليش مثلا إمس ما تدي فرصة للناس اللي هم كان يعني كل أيون يعني كان جاء من بلده وعندهم إمكانيات، كانوا يشتغلوا، كان عندهم يعني في ناس متخصصين، في ناس يعني عندهم دراسات عليا وكذا، ليه ما نديهم فرصة وعلى الأقل أدريس يعني النقطتين دول. ففعلا بدينا الكوميونيتي جايد بروجرام، وقبليها يعني لأنه أنا كنت في وورنمبول وتعرفت بالناس اللي عايشين مثلا برا ميلبورن.
0: نعم.
1: يعني ف دي طبعا انا تعرفت بالناس هناك وبالمسؤولين وكده. ففي البدايه وانا في ورنمبول بدينا توطين عدد من اخواننا من جنوب السودان.
0: نعم.
1: ايوه، ففي جنوب السودان وبعدين منها في بنارات في بنديجو. دي كلها كانت يعني من اللاجئين من كل انحاء العالم، يعني ما شرط يعني يكونوا مثلا نعمل
0: ما شاء يكون من السودان او من اريتريا او من الافارقه. نعم.
1: نعم ما
0: بل دكتور انا ايضا دريت انه انت هذا الكوميونتي جايد البروجرام نفسه، حتى سافرت الى دول مثل السويد ونيوزيلندا تقريبا اليابان لمساعده منظمات اخرى على تطبيق برامج مشابهه. خلينا نسلط الاضواء على هذا البرنامج كذا بنوع من التفصيل.
1: البرنامج بتاع الكوميونتي جايد هو زي ما قلت لك، يعني انه ليش مثلا ما نستعمل يعني ليه ما ندي فرص للناس اللي هم جهنا كلاجئين يعني مروا بكل التجربة يعني بتاع التوطين، وفي نفس الوقت مثلا يعني عندهم اللغات المختلفة، بيعرفوا العادات والتقاليد بتاع يعني الناس اللي تجي من مناطقهم، فليه ما نخليهم هم اللي يستقبلوا اللاجئين في البداية، يساعدوهم يعني to link them with the services بالنسبة للخدمات. فهذه كانت يعني الفكرة.
0: جميل. يعني اللاجئين نفسهم يحسوا باللاجئ الاخر يعني، ويعرفوا احتياجاته ويمكن تحديات اللي بتواجهه يعني.
1: جدا. وغير كده كمان يعني انه يشاركوه يعني يشرحوا لهم مثلا تجربتهم، فاللاجئ الجديد يقدر يتعلم من تجربه الناس ايش هي التحديات اللي واجهتهم.
0: نعم.
1: وايش كيف حلوها وكده يعني.
0: نعم.
1: فهذا كان نوع اول مره انا يعني مشيت اول مره يعني اشتركت في اجتماعات الامم المتحده لشؤون اللاجئين كان سنة 2007. فجدتني فرصة طبعا عشان أقدم البرنامج ده.
0: نعم.
1: في الأمم المتحدة. فأنطونيو غوتيريس بعد ما خلصت قال لي لازم يعني لازم مثلا تشاركينا في إنه يعني تقدم البرنامج ده لبعض المناطق اللاجئين. فأول شيء عملته إنه أنا مشيت السودان.
0: نعم.
1: مع كان جزء من وفد الامم المتحده، ويعني شجراب 1 2 3 وقريه 26.
0: نعم.
1: فعلا يعني عشان نشوف، لانه انا يعني في النقطه اللي كنت اوجهها برضو انه ليه مثلا الامم المتحده تقعد يعني تبدي برنامج يعني تبدا برنامج وما تستشير الناس اللي هم حيتأثروا بالبرنامج هذا، لأن الناس دين زي ما قلت عندهم تجارب وعندهم يعني على الأقل سابوا بلدهم وجوا في مناطق اللاجئين وعايشين زي أثر بري. ليش إحنا ما نستشيرهم؟ فهذه كانت النقطة. وبعديها رحت الأردن أياميها بعد حرب يعني العراق.
0: نعم.
1: رحت وفعلا تكلمنا مع اللاجئين اللاجئين السوريين والعراقيين وذل كلهم اللي كانوا موجودين في الأردن. ففعلا احنا جمعنا معلومات كثيرة وحاولنا طبعا عشان نرفع يعني صوت اللاجئين.
0: نعم.
1: لأن في الأمم المتحدة وقتها كان يعني بيسموه تريبارتايت، يعني اللي كانوا فيه ثلاثة ايجنسيز اللي هم الدول المانحة للجوء والأمم المتحدة والإن جي أوز.
0: المنظمات نعم.
1: أيوة فدول يعني كانوا زينا بيسموها سري يعني ترانسفر تايم. ودائما لما يتكلموا بيحكوا إنه ذا بنفيشيريز المستفيدين يعني. أو كمان يقول لك بيردن يعني زي يعني حمل يعني. فاحنا قلنا لهم هذا الكلام ما يعني ما ممكن تقول ما عملوها بإرادتهم يعني الواحد ما بقى لاقي بإرادته.
0: صحيح.
1: لكن الظروف يعني فرضت عليه فبالتالي لازم يكونوا هم موجودين يعني في لاجئين في كل الدول لازم تدوم فرصة على أساس يكونوا جزء من يعني اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: وحتى دلوقتي 4 سنين تقريبا تغير والحمد لله يعني اللاجئين بقوا كجزء يعني أساسي في الـ في الـ في الـ في الاستشارات يعني اللي بنعملها والكونسلتيشن.
0: نعم جميل جميل. دكتورة مليكة نموذجك يعني وغيرك يمكن مئات الآلاف وحتى الملايين من المهاجرين واللاجئين في أستراليا ألا يعد إضافة نوعية لهذا المجتمع؟ لماذا الأصوات التي تشير إلى الجوانب السلبية للاجئين إن وجدت هي دائما الأعلى؟ يعني دلوقتي بنسمع أصوات بتهاجم اللاجئين غير مرحبة باللاجئين أصوات مع أنه ربما تشكل أقلية لكن أصوات عالية مرتفعة قليلا أو كثيرا يمكن.
1: نعم. والله ما في يعني حتى مثلا زي الاذاعه بتاعتكم والاذاعات الثانيه احنا يعني دائما المفروض ما يعني ما ننتظر لقيت الناس يعني تجي وتتكلم عننا وتدافع عننا. اتس اور رايتس يو نو اند اتس اور ريسبونسبيلتي على اساس انه احنا نكون موجودين ونتكلم باسمنا ونحاول يعني يكون عندنا وجود.
0: نعم.
1: في كل الاستشارات لانه دائما يعني بنقلل من شاننا ومن إمكانياتنا لأنه الواحد يقول لا والله أنا يمكن ما يقبلوا من هذا لا ويتراي يعني الواحد يحاول يبدأ وبعد ذاك يأخذ نفسه. يعني إيش معنى أنا مثلا أدي المعلومات لحد بس مع أنه أنا بكون عارفة اللغة وعارفة السيستم وكده ليه أدي فرصة مثلا لحد عشان أنا أديه المعلومات وهو يمشي يتكلم باسمه
0: يمثلني. نعم نعم.
1: مثلا في الريفيجي كونسل أوف أستراليا لما انا بديت يعني والحمد لله يعني ايمت ادوني فرصه على اساس انه انا اكون ممثله المنظمه في في في هذا في في الريفيجي كونسل.
0: نعم.
1: فلما رحت تقريبا ما في ما في ما في لاجئ كلهم محامين ومثلا اكاديميين وكده ويتكلموا عن موضوع اللاجئين وينظروا وينقلوا
0: يعني تنقصهم التجربه يعني التجربه والمعاناه نفسها بتاع اللجوء. يمكن ده بخلافك انت دكتوره يمكن حتى حكومه فيكتوريا تقول ان تجربتك كلاجئه يمكن تحولت الى نماذج واساليب في في في اندماج المجتمعات. انت ذات تجربه عندك تجربه شخصيه عن اللجوء فبالتاكيد افضل من يتحدث وافضل من يدافع عن هذه الفئه. نعم.
1: فانا
0: استغربت
1: لان انا جيت ممثله لمنظمه يعني مش ما جيت كلاجئه يعني فانا قلت لهم والله انا يعني مع انه اسم المنظمه بتاعتكم هي ريفيجي كونسل اوف استراليا يعني وين هذا ريفيجيز؟ فسؤالي كان كده فقالوا لي والله يا اخي ما قدموا وما سالناهم وما قلت لهم ليه؟ يعني ما ممكن يجي لهم كل الاجتماع ناس اللي ما عندها تجربه شخصيه تقعد وتتكلم يعني تعمل بوليسيز وحاجات بالشكل ده فده يعني ما مقبول. فده ادتني فرصه طبعا دلوقتي الحمد لله من ال 13 ممبر اوف ذا ريفوجي كونسل بورد 6 منهم من يعني لاجئين.
0: وماذا عن المنظمات دكتورة مليكة حتى في منظمات المهتمة باللاجئين يعني تشكلت يمكن في السنوات الأخيرة من ضمنها كان هورن في أفريكا أيضا منظمة يمكن كان شكل المرحوم الأستاذ عمر جابر عمر كان يترأسها يعني ماذا كيف تجدين هذه الناحية يعني هل هناك منظمات دلوقتي فعلا يقودها لاجئين يقودها مهاجرين يعني وتهتم بهذه النواحي؟
1: بصراحة يعني أنا زي ما قلت أنا كمان كنت في إدارة هورن أوف أفريكا كمليكة فبصراحة كده يعني لازم يكون عندنا منظمات اللي هي لكن للأسف يعني ما بندي مثلا الأولوية لشؤون اللاجئين. الواحد يعني مننا عايز يعني إنه هو يكون ذا ريبريزنتيف كويس إنه يكون ريبريزنتيف لكن لازم يرجع للناس اللي هي للجراس روت ويسألهم يعني يشوفوا إيش هي احتياجاتهم إيش هي الحاجات اللي عايزينها كيف نقدر ونشجع الشباب والناس اللي عندها اللي عندها الإرادة يعني إنه عايزة تكون في هذا المجال بصراحة كده ده اللي إحنا ما نعمله. نعمل جاليات الإدارة تكون خلاص لسنين وسنين وسنين، فإذا معناته يكونوا أشخاص بس اللي يمثلوا.
0: نعم، وحتى ننسى الوظيفة الرئيسية التي تشكلنا من أجلها يمكن، أو الأشخاص الذين نستهدفهم ننساهم، ننسى القضية الحقيقية يعني.
1: أيوة، فبالتالي لازم نحن نحاول إنه نفكر في الجيل الجديد اللي حيجي بعدنا. يعني إحنا مثلا يعني تبدأ أنت شيء ويريكروت يعني شباب ثانيين، ولا كمان حتى الناس اللي عندها خبرة يعني في حتى كبار يعني كبار سن نستفيد من تجاربهم، نستفيد يعني احنا لما الواحد يتكلم ما يتكلم بس من وجهة نظره وما يكون عنده أي فكرة أو يجتمع بالقاعدة بتاعتنا ويجوا يسألهم لا، فإحنا لازم نعمل دراسات، لازم يعني كل الأشياء اللي يعني المشاكل اللي عايزين نطرحها لازم تكون based on evidence. لازم احنا نكون يعني نسألهم ونشوف يعني نجيب منهم كل الأسباب، وكمان مش بس ده لازم نقترح حلول.
0: نعم،
1: أنا مش دائما احنا نجي بهنا، وأنا أتمنى إنه الجاليات كلها اللي موجودة وفعلا يعني قاعدين يبذلوا جهد وكل واحد على حسب إمكانياته، لكن كمان المفروض يعني يرجعوا للقواعد بتاعتنا.
0: نعم،
1: ونجيب منهم المعلومات اللي هنا ونشجع الشباب ونشجع الكبار كمان عشان يساهموا. احنا عايزين يعني لا يعني التجارب مختلفة، يعني احنا التجارب اللي مر بها الشعب الإريتري مثلا يعني كثيرة جدا جدا، المفروض نشيل يعني نجمع التجارب دي كلها من الناس الكبار اللي موجودين معانا ونفوتوا للأجيال الثانية. في أجيال يعني احنا دلوقتي في عدد كبير من الشباب ما يكون عارفين يعني إريتريا إيش والناس عانت إيش عشان هم يصلوا لهذه المرحلة.
0: صحيح،
1: لما يعرف إن هم وصلوا هنا كيف والفرص اللي عندهم هنا على الأقل زيه الأبتكيت يعني.
0: ممتاز ممتاز. دكتورة، لو عدنا إلى مؤسسة إيمس أستراليا، ما هي الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة؟ وأنا كلاجئ جديد اليوم يعني لو لجأت إلى مؤسستكم ماذا أجد يعني؟
1: شوف، أولا إيمس أستراليا يمكن تأسست من حوالي 70 سنة، ولكل يعني أفواج اللاجئين ولا يعني مايجرنت اللي جو هنا، فكانت منظمة بتقدم مثلا education يعني.
0: نعم، تعليم.
1: بالنسبة التعليم بالنسبة للغة.
0: نعم،
1: اللغة الإنجليزية.
0: جميل.
1: فعندها مراحل كثيرة بالنسبة يعني من مرحلة زيرو لغاية المرحلة الرابعة، وبعدين يعني يساعدوهم على أساس يمشوا للسكيلز ولا للجامعات. دي بالنسبة لقسم التعليم.
0: نعم.
1: بعدين طبعا في سنة 2005 بدأت يعني التوطين السيتلمنت.
0: نعم،
1: فهنا بالنسبة للسيتلمنت أو يعني أمس عندها المسؤولية تقابل اللاجئين، يعني هي أول منظمة تقابل اللاجئين مثلا هنا في فيكتوريا، ودلوقتي أمس عندها برانش في نيو ساوث ويلز وفي أدليد.
0: نعم،
1: وفي تزمانيا. فيعني بالنسبة للتوطين اللي هم يقابلوهم من المطار ولمدة شهر يعني
0: يسكنوهم
1: يسجلوهم مع كل الخدمات.
0: نعم،
1: زي كينتر لينك والهيلس وكده، وحتى بالنسبة للأطفال يدخلوهم المدارس وكده، بعد سنة يحولوهم لمنظمات ثانية زي ناس سبيكترم
0: نعم،
1: اللي تساعدهم. بعدين القسم الثالث دلوقتي من حوالي 2018.
0: نعم،
1: بدأوا الامبلويمنت نيو ايميرجينج كوميونيتيز.
0: نعم،
1: بالنسبه للمنظمات
0: تقصد التوظيف والتوظيف او التشغيل وكذا، التوظيف
1: ايوه، يعني بيشوفوا لهم شغل يعني على حسب امكانياتهم، يشيلوا ينظموا لهم الريزومي، يوروهم يعني مثلا يقدموا لهم على اساس لو في شغل وكده، مع هم يتعاملوا مع شركات يعني كل
0: اصحاب اعمال.
1: نعم، يعني يدوهم هذه الفرصه. بعدين في قسم اللي هو اسمه سوشيال بارتيسيبيشن، سوشيال بارتيسيبيشن ده يعني مسؤوليته انه كيف يعني اولا يقوي العلاقات المنظمه مع الجاليات هذه.
0: نعم.
1: ولازم يكون عارف يعني يجي ويستشيرهم ايش الاشياء اللي هم عايزينه. فنحن مثلا انا في القسم هذا دلوقتي كنت في السيتلمنت، ودلوقتي لانه بدوا هذا القسم الجديد فكيف نقدر نناقش على حسب امكانيات الكوميونيتيز المختلفه ايش الاشياء اللي عايزينها. يعني مثلا لما بدينا توطين الكرن اللي هي جاليه اسمها الكرن من بورما،
0: نعم
1: عملنا يعني عملنا اجتماعات كثيره لكل الجاليات. لكن المشكله انه في جاليات تقول لك يعني مثلا لا احنا ما عايزين نمشي ريف، احنا ما عايزين كذا. فاحنا قلنا اي جاليه عايزه تمشي في الريف يعني او في المدن الصغيره، واحنا اهم حاجه ايمس بتعرفهم اولا بالمجتمع اللي موجود اللي ماشيين له، بتقدم لهم مثلا سكن لغايه ما يستقروا. لازم يكون في فرص بتاع عمل.
0: نعم في الاماكن الريفيه يعني خارج المدن يعني. نعم.
1: ايوه. ففي جاليات كثيره ومن ضمنها يعني جاليتنا عندنا.
0: نعم.
1: عملنا من هنا لكن ما كان في حد قدم قال انا عايز امشي.
0: يا سلام يا سلام.
1: ايوه الجاليه اللي هم دول من بورما.
0: نعم.
1: بصراحه هم كلهم جايين قالوا نحن مزارعين وجينا وسكننا في مناطق اللاجئين في هنا الريفيجي كامبس. وبالتالي ما نعرف حاجة لكن مستعدين أحسن لنا نمشي الريف. والله العظيم بدينا بخمسة أسر والنهاردة يمكن في حوالي يمكن أكثر من 500 ولا 600
0: أسرة يعني أسرة في مناطق مختلفة، في مناطق مختلفة ليس في منطقة واحدة.
1: بس في نيل. المدينة كان سكانها يعني حوالي 2000.
0: نعم.
1: معناته أنه ربع السكان يعني زادوا ربع السكان. يعني حوالي 400 النهاردة يعني، وكلهم في كل أسرة تلقى اثنين او ثلاثه شغالين فول تايم. بداوا يشتروا بيوت هناك في المدينه الصغيره دي، ونصهم دلوقتي بقوا يستثمروا بيوتهم هنا وفتحوا سوبر ماركت على اساس انه يعني بالنسبه للاحتياجات بتاعتهم الخاصه التراديشنال فودز وكده.
0: نعم.
1: والحمد لله يعني مستقرين وماشيين كويس جدا جدا. فانا زي كمان يعني انا مشيت يعني في الامم، اولا قدمناه في الامم المتحده على اساس this is one of the examples part of Victoria.
0: نعم.
1: لما عملنا اجتماعات مع بعض الجاليات، في واحده ست قالت من اللي هم من برما برضه لانهم دايما نشيطين وعايزين يعملوا. فقالت يعني انا من ما جيت لاستراليا صديقي الوحيد هو السرير. سريرة يعني.
0: نعم.
1: ايش حصل؟ قالت انه انا جيت من قرية وما حصل شفت عربات كثيرة، قالت فانا بخاف من العربات.
0: نعم.
1: وبالتالي وابنها قالت يشتغل فما عندها شيء، انها ما والتلفزيون قالت ما تعرف اللغة، فبالتالي الحاجة الوحيدة انها هي راقدة في السريرة. وده زاد اكتئاب. قالت لما كانت في مناطق اللاجئين على الاقل تمشي لصاحباتها مثلا تزرع تعمل كده. فقلنا لهم يعني على طول التقينا ببارك فيكتوريا وقلنا لهم قال والله نحن عندنا الارض بس يا ريت يجي الناس يعني يستخدمون. وفعلا يعني مشروع ناجح جدا. فنحن يعني انا بالذات يعني مسؤوليتي انه كل الانجازات اللي بنعملها هنا ولتقويه الجاليات يعني الجديده واللاجئين ونديهم فرص يعني امشي واقدمها هناك.
0: دكتوره نعم دكتور، هل تجد فروق دلوقتي لو تحدثنا عن اللاجئين في التسعينات مثلا واليوم 2026؟ يعني ما التحديات التي تواجه اللاجئين الجدد في هذه السنوات الاخيره وسنواتكم اللي انتم اتيتم فيها في 1992 لحد ممكن 98 99 بتلقى اي فروق؟ نعم
1: الفرق يعني انه بالنسبه لل يعني في البدايه طبعا اولا العدد يعني دائما العدد قوة.
0: نعم.
1: فما كانوا في يعني لاجئين كتار، فالواحد يعني يحس بالوحده. وفي نفس الوقت الاغلبيه كانوا يعني مثلا عندهم مشاكل بالنسبه للغه، حتى على الاقل لو يعرف انجليزي الاكسنت ما كانت سهله. فدي التحديات اللي كانت موجوده. غير كده كمان ما كان عندهم علم بالسيستم اتسلف يعني.
0: هذه كل مره بنعاني منها دكتوره، يعني الواحد بيجي استراليا وما يعرف الخدمات، ما في معلومات متوفره يعني.
1: ايوه ما في. وغير كذا ما في كوادر هنا يعني، ما في ناس اللي هم مدربين على من نفس
0: نفس الجالية والمجتمع. نعم. نعم
1: ايوه من هذا المجتمع على اساس انه يقدروا يساعدوا الناس. فدي كانت شويه ده كان التحدي البدايه. لكن دلوقتي مثلا دلوقتي احنا عندنا اهم شيء انه الواحد يعني ما يحب احنا بطبيعتنا ما نحب نسال كثير يعني لمساعده ولا عشان نلقى معلومات مع انه عندنا اللغه يعني شبابنا ما شاء الله يعني كلهم دلوقتي بيتكلموا لغه انجليزيه كويس. ممكن يتكلموا اللغه الانجليزيه لكن لما نجي للكتابه والهنا دي شويه عندهم يعني شويه يكون صعب عليهم. بس ايه يعني انا والله يعني مش بهنا لكن مش لتفرقه لكن بشوف الشابات يعني انا بلتقي بهم كثير.

0: من الشباب سأل مثلا يقول مثلا أعمل الحكاية دي كيف ولا أمشي وين ولا ما في. فهنا لقيت حسي إحنا نحتاج إنه الواحد لازم يكون عنده أولا هدف، مش إنه يشوف ال short gains. يعني مثلا الواحد عايز يشتري سيارة وعايز هنا، الشباب دائما يميلوا على هذا المجال ويعملوا أي شيء، يعني شغل أي كلام، لكن بعد عمر معين حيتعبوا.
1: نعم يتعبوا ويندموا كمان، الكثير من الندموا أيضا، يعني يمكن أفضل السنوات يعني ضاعت، سنوات الدراسة وتحقيق المستقبل يعني ضاعت منهم، زي ما كنت يشوفوا الأهداف القصيرة وتحقيق يمكن حاجات كده سريعة يعني. نعم
0: هم يشوفوا يعني التوب جيمز يعني، فبالتالي يعني هذه دلوقتي المفروض يعني إنه على الأقل يعرفوا من أخوانهم اللي كانوا جو قبليهم وما استفادوا، على الأقل الشباب الصغار اللي موجودين، ويعني مش ما شرط عن موجودين، حتى يعني ممكن لو في عدد كامل مثلا زي في أمس، لو في عدد كامل عايزين كورس معين يقولوا ممكن الكورس يكون يعني ممكن يكون
1: يتوفر لهم، يعني ممكن على الأمس تديهم الكورس. نعم وما نعم انت معنا دكتوره، واحد مثلا انا لجأته في التسعينات او لجأته قبل التسعينات عندي تجارب، كيف ننقل هذه التجارب للجيل الجديد اللاجئ مثلا ما بعد 2000؟ يعني طريقه الاتصال، يعني مثلا انا ما وجدت احد مثلا من اللاجئين الارتين القدامى هنا يعني يحكي عن تجربته مثلا عن خبرتي مثلا ينقلها للجيل الجديد او للاجئين الجدد.
0: كيف؟ والله نعم يعني لو فعلا حتى مثلا والله مش يعني انا ما قاعد ابالغ، نتصل مثلا يا جماعه في معلومات كذا، شوف الجالات كلها يعني على الاقل تلقى لك 15 ل 20 واكثر من 20 مرات، بالذات حتى الجالات العربيه انت تلقاهم يمكن 40 ولا كذا يجوا الاجتماع يسمعوا يقولوا احنا عايزين كذا. حتى مثلا احنا مستعدين كأيمس نعمل لهم برنامج اللي هو بتاع يعني مثلا انتر جنريشنال، يعني بين ال انتر جنريشنال اللي هي بين الاجيال.
1: نعم
0: بين عشان تقويه العلاقه بين الاجيال المختلفه عشان يستفيدوا. مستعدين مثلا نعمل لهم انفورميشن سيشنز، ونجيب يعني مثلا يعني نقدم دعوه لاخواننا كبار السن ويجوا يشاركوا يعني يشرحوا الاشياء دي لاولادهم لاحفادهم وهكذا.
1: ممتاز.
0: لكن ما في لما نقول لهم تعالوا عايزين شنو، ما في حد يجي في اي اجتماع مثلا تلقى اثنين ثلاثه وثاني ما يجي، او كمان في اخر لحظه يقول لك الواحد والله عندي كان موعد مع الدكتور انا عندنا. ف يعني المنظمه ايمس يعني ما تحب كمان يعني تصرف سواء كان في الزمن ولا في المكان ولا في اي شيء. وفي ناس مثلا انت متوقع 20 يجوا
1: 2 يجوا 2. نعم دي ظاهره سلبيه للاسف دكتوره، قاعد نعاني منها. عموما دكتوره ماذا يعني ادراجك في هذه قائمه الشرف الدكتوريه للنساء 2026؟ ماذا تعني لك؟
0: والله انا بالنسبه لي يمكن بشوفها يعني هو مثلا يعني
1: يمكن اعتراف باعتراف بما قمت به يمكن خلال نعم
0: مش الاعتراف بس هو الاعتراف طبعا بالمجهود مثلا وكده ده كويس، لكن انا بشوفك يعني على اساس انها تكون مثلا يعني بالنسبه للاجيال الجايه.
1: نعم قدوه يعني قدوه محفزه. نعم نعم جميل
0: تكون قدوه بالنسبه للاجيال الجايه، وانه ما في شيء مستحيل، انه لو الواحد فعلا عنده الاراده هنا الامكانيات موجوده، هنا بالنسبه للاتصالات موجوده، هنا مثلا بالنسبه للتكنولوجي موجود. فبالتالي يعني يقدروا يا اتمنى يعني انه بس على الاقل يقولوا لو خالتنا مليكه او عمتنا مليكه او يعني عملتها ممكن انا كمان اعملها يعني. هذا
1: ونحن نسمع دائما عموما استراليا ارض الفرص، يعني دائما بنسمع هذه المقوله. بالنسبه للجوء الاريتري دكتوره مليكه، تعتقد لسه الاسباب يعني قائمه ويفترض انه الحكومه الاستراليه مثلا تنظر بعين خاص للاجئ الاريتري باعتبار الظروف في نفسها قائمه؟
0: اي قائمه.
1: نعم
0: لانه مثلا بالنسبه لانه دلوقتي لسه الحكومه قاعده تقيم يعني الفتره هنا، لانه برضه هنا عندهم السياسه بتاعتهم والاحزاب المختلفه كل واحد عايز يجيب انه سبب. بس ناسنا المفروض يكونوا واعيين على اساس

0: في كل مجال في كل يعني في كل المجالات لازم نقدم إنجازات إنجازات اللاجئين عملوا شنو لازم يعني إحنا يكون عندنا داتابيز عشان نعرف إنه كم لاجئين يعني إحنا دلوقتي ما لازم يكون عندنا يعني معلومات عن عدد اللاجئين من ما جينا نقول مثلا من التسعينات يعني عدد اللاجئين دلوقتي يعني اللي الشقالين سواء كان يعني في أي مجال ما شرط يعني إنه يكون مثلا في جامعة ولا لا
1: يعني يكون لنا فهرس المفروض بكل المواهب القدرات الموجودة في مجتمعنا يعني
0: أيوة.
1: نعم
0: ودي تمشي مثلا يعني ممكن الواحد يعمل
1: دراسات يعني دراسات
0: دراسات وما شاء الله يعني عندنا شباب قاعدين يدرسوا يعني في مجالات مختلفة فنشوف هذه الإمكانيات اللي موجودة على أساس إنهم يكونوا جزء من هذا الريسيرش ونناقش كمان مع جامعات ومع معاهد على أساس إنه نعمل معهم بارتنرشيب عشان نقدر يعني نعمل ريسيرش في هذا في نقول مثلا عايزين نعمل ريسيرش في جاليتنا بس هل جاليتنا مثلا مستعدة على أساس إنه يشاركوا ما
1: دي المشكله طيب دكتور يعني تعتقد اللاجئ نحن لجانا طبعا دلوقتي النموذج الجيد اللي نحن نقدمه مثلا النجاح اللي بنقدمه نحن التفوق هل بياخذ صوره عامه عن هذا المجتمع بيقول هذا المجتمع الارثي مجتمع نشط مجتمع متعلم وده بالتالي بيأثر على اللاجئين الموجودين هناك يعني تأثير ايجابي يعني حكومه تشجع انه تجيب هذه الفئه
0: أديك مثلا اللي هم ناس بورما ديل لأنه ما عندهم مشكلة عايزين يتعلموا عايزين يشتغلوا عايزين كده يعني فدلوقتي انت لما احنا لما نمشي في الاجتماعات مثلا بالذات بتاع الريفجي كونسل بيقولوا دي مستعدين يمشوا يعملوا اي شيء على اساس يطولوا نفسهم على اساس يستفيدوا كده ما عايزة تعمل شيء يعني جس هم يكون جزء من المشاكل الليلة مثلا فلان جاء ايوه عندهم الجالية دي عندها مشكلة كده فهم لما يشوفوا الجاليات يعني ما قاعدين يتهموا بالنسبة للدولة وبالنسبة للتطور وكده يقولوا كان دير حيكون عبء فهذا نشوف قاعدين يعني نغلس مثلا من فرصنا على أساس أنه نلقى هنا مش إحنا لينا إحنا لأنه الناس المفروض ما تنسى إحنا صح لقينا الفرصة وجينا هنا لكن ما ننسى أنا في أخواننا يعني الموجودين في معسكرات اللاجئين لمدة سنتين 20 سنة 30 سنة
1: صحيح. يعني يجب أن نكون نموذج وقدوة إيجابية لأخواننا الموجودين هناك يعني دي نقطة مهمة فعلا
0: وبالتالي إحنا هذه مسؤوليتنا كلنا وإن شاء الله يعني بصراحة أنا دائما أقول لو في أي إخوة والأخوات يعني عايزين مثلا يشاركوا في أشياء زي دي وإحنا عشان يكون عندنا صوت يعني لازم يكون عندنا صوت مثلا بالنسبه للاجئين تمثيل اللاجئين في الامم المتحده ما كان فيه يعني اللاجئين لما يجي يكونوا اوبزرفرز يعني بس يعني ما يقدر يكونوا اعضاء لكن حتى بالعكس يعني عندهم يمكن عدد اللاجئين لانه اي دوله دلوقتي لازم يكون عندها عدد من اللاجئين عشان يعني في الوفد بتاعتها أستراليا هنا إحنا لما نمشي يعني على الأقل تبدأ 10-15 لاجئ يعني ماشي
2: Dear listeners, you are listening to the Eritrean Voices Radio from 3CR at AM 855 every Monday, 6:30 to 8 p.m. And today we are talking with Dr. Malika Yasin Sheikhadin. Has turned her experience as a refugee into a world-leading model for community integration and social choosing. She disrupts gender stereotype and challenges the public perception of what the refugees can achieve. She has helped thousands of new arrivals to Australia settled successfully. Malika fled war in Eritrea in the late 1970s and volunteered in a Sudanese refugee campus and in Cairo organizations. Malika volunteered for including United Nations High Commissioner for Refugee, Red Cross, and Save the Children. She resettled in Australia in 1992. Since 2001, she has been a leader at AMIS Australia, serving as the manager of settlement support services since 2006. Since 2007, she has sat on the board of the Refugee Council of Australia and represented the nation as a refugee voice at annual UNHCR consultations in Geneva. She advocates for policy shifts that recognizes refugee as stockholders rather than recipients of aid. Malika's world-leading projects at AMIS include Nahil Rura Settlement Project. We settle Karen refugee in Western Victoria and Taunus economy, and is now considered as a global blueprint for rural settlement. The Wallaby Park program, engaging isolated Karina women in gardening, to address critically issues of isolation and mental well-being. The model has been adopted by other organizations. The community guidance program, which recruits former refugees to use their life experience to assist new arrivals. Malika has traveled to Sweden, New Zealand, and Japan to help international organizations establish programs based on the AMIS community guidance model. Malika also completed a PhD in aquatic science, while raising three children as a refugee in a small Australian town. She promotes two-sided education, which shows that both host communities and new arrivals must learn about one another to enable a true integration into Australian culture. This helps mitigate the fear of the unknownness. So the interview being conducted in Arabic, and this was a short story about this great woman here. And Malika is one of our community icons, and she is a role model in education. Even being a mother for three kids, she never stopped studying. She studied her BAD in Warrnambool, in a small town. And now, as we heard in the profile, she is not only nationally, but internationally, she is a role model for a woman, especially in leadership. So congratulations, Dr. Malika. And this is, as a community, we are really proud to be nominated for this award, and we wish you all the success in your future projects. And thank you for all the support, since you are a student for yourself. You've been teaching in the refugee campus back in late 70s. So would love to thank you and grab this opportunity to say thank you, whatever that you helped your people back in the refugee campus, and still you keep helping in the last over 20 years. So thank you very much, Malika.
0: Thank you so much, Burhan. And I wish you know all the best for our younger generation, and a big responsibility for us and our elderly brothers and sisters to contribute as much as we can, you know, to assist those young generation to know about Eritrea.
2: Yes.
0: To know about, you know, like to use this opportunity, you know, here in Australia, so we can succeed, and also we can be a role model, you know, for all refugee populations.
2: Yeah.
0: And I wish all the best for all refugees in Australia.
2: And we are really proud, Malika, that your name to be announced one from the recipients of this award. Actually, myself, I see it came too late, actually, for what you did. And I know you very well, for years now. But always to come late is better than not to come, anyway. But I know your heart is, you do this job to because of you want to help your society, not for any awards. But at the end, you know, you get everyone gets happy when he gets a recognition from especially when it comes from as a as a Victorian government or at the state level. So well done, Malika.
0: Thank you so much, Burhan, and look forward, you know, to work together and see, you know, for the benefit of our community and our young people in particular. Thank you.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة مليكة ياسين شيخ الدين. حياك الله ونحن سعدنا بك طبعا، وهذا لم يكن اللقاء الأول بالتأكيد، كنا التقينا بك قبل كذا إذا مرات يمكن أكثر من مرة، فسعداء دائما نسمع صوتك في هذا الصوت، صوت أريتريا، إذاعة صوت أريتريا من 3CR، وهذا النموذج الناجح نتمنى أن يكون قدوة ومحفز لجيلنا الجديد. شكرا لك دكتورة، ونحن على وعد إن شاء الله تجينا في الاستوديو نعمل معك أيضا مادة مرئية إن شاء الله ولقاء مرئي مطول
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لإتاحة لي هذه الفرصة، وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
1: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، كانت تلك الدكتورة مليكة ياسين شيخ الدين، وهي طبعا أدرجت ضمن قائمة الشرف الفكتورية للنساء عام 2026، واستلمت طبعا الجائزة في في 23 من سبتمبر الجاري، فلها التهاني، وتهاني طبعا عبراء إذا لمجتمعنا جميعا. وهي كما قلنا يعني مديرة التنمية الدولية والمجتمعية في مؤسسة إيمس أستراليا، يعني وعملت في هذه المؤسسة لأكثر من 30 عام تقريبا. نعم، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، ما زال امامنا 25 دقيقة قبل أن نختم برنامجنا لهذا اليوم الاثنين، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مجددا. ما قلتم إذا أن تستمعون إلى صوت إريتريا من سيري سي آر. في خبر عاجل ورد قبل ساعة تقريبا في الجزيرة، حاكم أقليم عفر الأثيوبي صرح لقناة الجزيرة بأن الجيش الإريتري يسعى لقطع الطريق بين أثيوبيا وجيبوتي ومنع وصول إلى الموانئ الجيبوتية زان الحرب الحالية. وقال الحاكم حكم أقليم عفر قال الجزيرة أن الحرب الحالية تفوق إمكانات قوات الأقليم ونواجه جيش دولة كامل. كما قال ما نتعرض له محاولة تغيير الحدود بالقوى ونطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل. زان هذا حاكم أقليم عفر الأثيوبي بيتهم إريتريا بقطع الطريق بين جيبوتي وأثيوبيا. طبعا زميل بهذا طريقة حيوي، طبعا كل البداية تقريبا مرتبطة بالموانئ الجيبوتية التي تمر عن طريق أقليم عفر إلى باقي المدن الأثيوبية ومن بينها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. إذن الطريق استراتيجي وحيوي حاليا دلوقتي في قناة الجزيرة. طبعا حاكم أقليم عفر يتهم الجيش الإريتري، وبالأمس طبعا كما قرأنا في أخبار هناك قائد الجيش الأثيوبي أيضا اتهم برهان جولا هيئة الأركان قائد هيئة الأركان الأثيوبي اتهم إريتريا رسميا أيضا بالتدخل في هذه الحرب. لكن إريتريا طبعا نفت إلى الآن، كان نفت على الأقل نفت ما قاله القائد الأثيوبي. لكن هذا الخبر العاجل الذي ورد في الجزيرة قبل قليل لا نعرف رد إريتريا حوله. مستمعينا الأكارم، لدينا مقال الزميل برهان من بي بي سي تجرينيا بعنوان أسمر المدينة التي تعاني من عطش شديد للمياه. المقال حقيقة كتب بالتجرينيا لكنه ترجم إلكترونيا، وعنوانه أسمر روما الصغيرة التي كانت في طليعة النزافة والتخطيط العمران الحديث تغيرت ملامحها اليوم ويعاني سكانها من عطش شديد للمياه. استبدل المشهد الذي كان يميز نزافة شوارعها بأيدي متشبسة وبيوز زجاجات زرقاء وصفراء وعربات مياه وعربات دوارة تنتظر من يرويها. هذا النقص في المياه الذي استمر لأشهر أصبح الآن جزءا من الحياة اليومية في العاصمة الإريترية أسمرة. يتذكر سكان أسمرة بحنين المياه التي كانت تصل إلى منازلهم عبر شبكات أنابيب متطورة. لم تعد زجاجات المياه متوفرة كبديل لحل المشكلة، وقد أدى هذا النقص إلى عبء إضافي من الوقت والجهد على الأسر الإريترية، مما أجبر حتى الأطفال الصغار على الهرولة لجلب الماء. تواصلت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي مع وزير الإعلام الإريترية ماني قبر مسقل والسفارة الإريترية في لندن لفهم الوضع بشكل أفضل، لكنهما لم يرداه. ويقول أسمروم هو اسم مستعار لأسباب أمنية، لم نشهد مثل هذه المعاناة في حياتنا قط. ويستذكر أسمروم الأوقات العصيبة التي مرت بها إريتريا في الماضي قائلا أن كان أسوأ ما في الأمر أننا لم نعاني مثل هذه المعاناة حتى خلال تحرير إريتريا. اليوم يواجه جميع سكان المدينة تقريبا نقصا حادا في مياه الشرب، فالماء أساس الحياة اليومية، وقد خلف هذا النقص آثارا وخيمة على الصحة والنزافة. يعتبر غسيل الجسم لدى الكثيرين الإريتريين زينة، لذا يتناوب أفراد الأسرة على غسل أنفسهم ويتم غسل الملابس بشكل اقتصادي وفقا للأهمية والأولوية. بسبب عدم تنظيف المراحيض بشكل صحيح هددت الرائحة وظروف صحة الأسر في العاصمة الإريترية أسمرة. لم تجلب الأمطار الغزيرة الأخيرة سوى القليل من الراحة للسكان. عندما تمطر تتساقط المياه من كل قطعة أساس يمكنها تخزينها، تجمع مياه الأمطار في أكواب وتستخدم لتخزينها في الخارج، إلا أن هذه المياه المجمعة حل مؤقت ولم تعالج مشكلة المياه الأساسية في المدينة. قال أسمروم حتى اليوم لا تزال أسمرة تنظر إلى السماء وأنابيبها الجافة منتظرة حلا جذريا. ما كان يوصف سابقا بأنه نقص مؤقت تحول الآن إلى نقص دائم في المياه. يقول السكان والباحثون والمنظمات الدولية أن المشكلة ناجمة عن تغير المناخ وسوء الإدارة والعجز السياسي. وقال مهندس إريتري للبي بي سي طلب عدم الكشف عن اسمه، إذا أنفقت الدولة ما كل مواردها على الإنشاءات العسكرية فستجد صعوبة في تلبية احتياجات السكان المتزايدة من المياه. وأضاف في عام 1996 تقريبا وبمساعدة الحكومة الفرنسية تم تجديد ما بين 40-50% من الأنابيب القديمة في أسمرة، ووفرت إمدادات كافية لبقية الشبكة. لكن الحرب الحدودية التي دارت روحها بين عامي 1998 و2000 أعاقت هذا العمل. وأوضح المهندس الذي يعمل حاليا في شرق أفريقيا إن الإمكانات الاقتصادية للبلاد أهدرت على أمور أخرى غير الخدمات الاجتماعية والتنمية، مما أدى إلى غرق البلاد في الفقر والركود الاقتصادي. وقال أحد المقيمين في المملكة المتحدة والذي قدم مؤخرا من أسمرة، على الرغم من أن نقص الأمطار يتأثر بمشاكل المناخ المحلية، إلا أنه لا يمكن إخفاء أوجه القصور في الإدارة. وأضاف إن بعض أحياء المدينة، مدينة أسمرة، تعاني من انقطاع مياه الشرب لعدة أشهر وأكثر. وبحسب دراسات عديدة أجريت حول هذا الموضوع، فإن مشكلة المياه في أسمرة تبدأ أساسا بموقعها الهيدرولوجي. تقع مدينة أسمرة في واد في المرتفعات الوسطى لإريتريا فوق أحواض الري الطبيعية. هذا يعني ضرورة ضخ المياه من البركة المحيطة لإيصالها إلى سكانها. يقول الخبراء أن هذه العملية تستهلك كميات هائلة من الطاقة في بلد يعاني من شح الطاقة، كما أنها تشكل عبئا من الناحية الفنية والمالية. مع ذلك أوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص الأشجار والتشجير، إذ أن كمية المياه في أي منطقة تتحدد بدورة المياه الطبيعية التي تتبخر من الأرض ثم تعود على شكل أمطار. قال المهندس معزم: الأمطار تهطل دائما في المرتفعات ولا تخزن المياه بشكل صحيح فتتدفق إلى السهول. وقد أظهرت بعض الدراسات الأكاديمية أن المياه الجوفية الصالحة للشرب الشحيحة للغاية لعدم وجود نهر دائم يمر عبر أسمرة، وأن معظم مياه الآبار فيها مالحة وغير صالحة للاستخدام الحضري. لذا تعتمد المدينة بشكل شبه كامل على المياه السطحية، أي مياه الأمطار الموسمية التي تحجز في عدد قليل من السدود وتطلق دوريا خلال موسم الجفاف. وبناء على ذلك يعتمد نظام المياه في العاصمة الإريترية على شبكة من سدين رئيسيين: سد ماي نفحي الذي اكتمل بناؤه عام 1970 في أحد الإدارة الأثيوبية، ويقال أنه المصدر الأكبر للمياه حتى الآن. يحتوي هذا السد على حوالي 26 مليون متر مكعب من المياه، ويغذي الجزء الجنوبي من العاصمة أسمرة. أما سد توكر هو سد خرساني مسلح يبلغ ارتفاعه 73 مترا، فقد اكتمل بناؤه عام 2001، وتبلغ طاقته الاستيعابية اليومية 17 مليون متر مكعب. الآن لدينا أزمة النفط. يقول السكان أن أزمة المياه في أكبر مدن إريتريا التي يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة قد تفاقمت في الأشهر الأولى من هذا العام. وقد أدت أزمة النفط الناجمة عن حرب الخليج في فبراير شباط إلى إلحاق ضرر جديد بقدرة البلاد على إنتاج الطاقة وفرض قيود على حركة المركبات. كما أن نقص الوقود الذي تفاقم الآن بسبب إعصار هرمز زاد من صعوبة عملية توزيع المياه. وأضاف أن سهاريج المياه القليلة المنتشرة في مناطق مختلفة قد توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة توزيع المياه. وقد حلت محل هذا النقص عربات تجرها الخيول أو دراجات ثلاثية الأرجل تجر على مقطورات مثبتة عليها قبضتان أو أربع قبضات. وغالبا ما يكون مصدر المياه التي تحملها هذه العربات مجهولا، فبعضها يأتي من سدود محلية محجوزة، بينما يأتي البعض الآخر سرا من آبار معظمها مياه مالحة تملأ ليلا. امرأة إريتريا زارت أسمرة وعادت أخيرا، لم نذكر اسمها الأسباب أمنية، قالت للبي بي سي: أشعر بحزن شديد لرؤية العاصمة الإريترية أسمرة على هذا الحال. مقارنة بين الظروف المعيشية والخدمات الاجتماعية المتدهورة بشدة وبين المدينة التي عرفتها سابقا، على مدى السنوات 35 الماضية تعهدت الحكومة الإريترية مرارا وتكرارا بمعالجة أزمة المياه في البلاد، وتقول إنها خلال العقدين الماضيين قامت ببناء العديد من السدود والخزانات الصغيرة في محاولة لمعالجة هذه الأزمة المزمنة. ووفقا لوسائل الإعلام الإريترية، نفذ المسؤولون أو الوزارة المختصة مشاريع محدودة لاستبدال أنابيب المياه القديمة في بعض مناطق البلاد. وقد وثقت الحكومة والجهات المقرضة استمرار بناء السدود في إريتريا منذ الاستقلال. في تقرير صدر عام 2019 استشهدت موقع شابايد بخبراء مشاركين في مشاريع أدارها الرئيس أسياس أفورق مباشرة تحت مسمى مشاريع عدوهالو. ووفقا لمركز رسم الخرائط والمعلومات، فشيدت إريتريا في عام 2021 945 صدا كبيرا وصغيرا، من بين 345 سدا كبيرا في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات 17 الماضية. وتشمل هذه السدود كركبة وفانكو وفانكوري وبادميت ومسلام ولوغو وغاتلاي، والتي تستخدم لتوفير المياه والشرب ودعم التنمية الزراعية، كما يجري تنفيذ مشاريع أصغر حجما تستهدف مناطق محددة. وقد تم أيضا بناء صهاريج مياه جديدة حول مدينة أسمرة في السنوات الأخيرة للتخفيف من النقص الحاد في المياه في بعض المنازل أو المناطق الفرعية في المدينة. ويرى المهندسون والباحثون الذين يدرسون قطاع المياه في أسمرة أن المشكلة لا تكمن فقط في القدرة الإنتاجية، بل أيضا في التطبيق العملي. عفوا مستمعينا الكرام، إذن نكتفي بهذا القدر من تقرير طويل حقيقة كتب عن أزمة المياه في العاصمة الإريترية أسمرة، أزمة طبعا مستفحلة ومستمرة لعقود من الزمن، 35 عاما وسكان العاصمة الإريترية يعانون من شح المياه. الزميل برهان، إذن نكتفي بهذا القدر. هو حقيقة تقرير طويل كتب في البي بي سي،
1: نعم،
0: باللغة الإنجليزية ثم بالتجرينة، والآن تم ترجمته وترجمناه للغة العربية. نعم
1: أكي أحمد، لدينا إعلان مستمعين الأعزاء بمناسبة الإجازات المدرسية. هناك نشاط في منطقة كارلتون، come and join us for our health and community day. Food and drink prices and vouchers, game and face painting, healthy information, free and open to everyone, and it will be happening on Friday the 2nd October 2026. Time will be 12 p.m. to 4 p.m. at 510 Ligon Street. So it is open public event, and everyone is welcome to Health and Community Day. 12 p.m. they will have event commencing, and at 12 p.m. to 3 p.m. we'll have the face painting and other activities. At 1 to 2:30 p.m. they will have the African drumming workshop, and then we have at 2 p.m. to 3:30 p.m. basketball, 3:30 p.m. a prize draw, and then at 4 p.m. will be event in this. So هذا الإعلان أستاذ أحمد هو النشاط الذي سيقام في يوم الجمعة في منطقة كارلتون، وهو طبعا فري ايفنت في أكل، في ألعاب وفيس بينتين للأطفال، ومن الساعة 12 منتصف النهار حتى 4 عصرا. وهنالك أيضا أحمد لدينا إعلان من المنطقة
0: الشمالية، نعم
1: الشمالية، وهو طبعا يوم السبت القادم هنالك يوم كبير ويوم حافل بالنشاط، وهو حيكون اللي هو إريتريان كالتشرال داي. أعتقد هو أول نشاط بهذا الشكل أحمد،
0: نعم،
1: يقام يعني في المنطقة الشمالية،
0: نعم،
1: اللي هو نورس إريتريان فاميليز إي نورس. فعن ديس إريتريان كالتشرال داي ويل هاف سوكا فاينال فور 2026، and it will be on Saturday 3rd October 2026 from 12 p.m. to 6 p.m. and cultural display starts at 1 p.m. and then we have the soccer final starts at 2 p.m. and entry fee, it is $50 per family for the cultural day, including food and the showcase for the culture, and even there is other many competitions for the kids, but mainly it will be the soccer tournament final. And they have even a part of stories from the past. ايضا حيكون في حكاوي قصص، حيكون في كرة قدم،
0: نعم،
1: وده طبعا اليوم الثالث من اكتوبر اللي هو يوم السبت القادم في المنطقة الشمالية.
0: نعم الكرة على ثلاثة مستويات الدميل براند طبعا،
1: نعم نحن قاعدين نتكلم في الفاينل. اهم شيء المكان هو مستمعين الاعزاء اللي هو بروجرس ريزيرف 27-59 المورا افينيو كلارو، اللي هو 27 ل 59 المورا افينيو كلارو المكان اللي حيجرى فيه النشاط، وهو مكان معلوم للجميع تقريبا. اغلب الاوقات الاخرى في المنطقه الشماليه بيجروا فيه
0: الفعاليات او انشطه.
1: فنذكر المستمعين في توصيه من اللجنه احمد بيناشدوا الحضور لارتداء الزي الوطني لو امكن يعني.
0: نعم،
1: وحتى وتقريبا هنالك في ايضا لو انا ما غلطان ويمكن يعفو للاخوه اذا انا يمكن
0: نعم.
1: في حيكون في برضه تقريبا جائزه لاحسن
0: لبس من يلبس الزي الوطني.
1: الزي الوطني
0: نعم.
1: تقريبا
0: جميل
1: يعني
0: جميل
1: حيكون في من ضمن الانشطه.
0: نعم،
1: ففي نشاطين عندنا هنا في السيتي في كالتون اللي هو يوم الجمعه من 12 للرابعه، وعندنا في 3 أكتوبر اللي هو في المنطقة الشمالية الكالتشورال داي and it is open event، لكن $50 للعائلة طبعا ده تغطية للتكاليف الأكل والشرب طبعا، والأكل كل شيء حيكون
0: نعم
1: مجموع.
0: الأخ ياسر نعم ياسر عبد الرحيم برسل رسالة بيقول كل واحد يحاول يلبس زي زي زي زي الوطني والتراث يعني.
1: نعم
0: نعم، فبالتأكيد معاودي شكل طبعا لوحة تراثية ولوحة ثقافية، فيا ريت كل الملابس اللي عندنا كل المشغولات اليدوية والتراثية إذا تخرج من البيوت وواحد يجلبها معاه.
1: أكيد لا أكيد هم الأخوة يكون
0: نعم حتى التواصل بالتأكيد، لكن زيادة نعم. ما عندهم معنى، يا ريت كل الحضور يلبسوا هذه الأزياء نعم. الوطنية نعم تعكس كل الفسيفساء المجتمع الإرثري.
1: نعم
0: نعم،
1: فنذكر الجميع للحضور في هذه المناسبة، ويمكن تجربة احتفال كبير بهذا الشكل يتم لأول مرة في المنطقة الشمالية، فنتمنى نعم. أن يكون يوم ناجح وحافل.
0: ونوصي بعد ما التأخير أكيد يعني هو القديم من 12 إلى 6، الناس لو حضر نعم. من 11 أعتقد حيجد المكان إذا موجودة
1: 12 إلى 4 لو جاءت الساعة 12 الناس ما فيه مشكلة، نسجل في الزمن عشان نستمتع أيضا بالوقت والدنيا سيف طبعا.
0: نعم،
1: بهذا مستمعين الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. في برنامج اليوم كان معكم أحمد محمود برهان إسماعيل، وأيضا عبر الهاتف طبعا التقينا بالدكتورة مليكة ياسين، ونجدد تبريكاتنا للدكتورة مليكة ياسين بفوزها بهذا التقدير. فحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم مستمعينا الأعزاء ببرنامج جديد، نستودعكم الله.